0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في 14 من أيلول سبتمبر المقبل عند الساعة 11 صباحا سيقوم البابا لاوون 14 بزيارة المكتبة الرسولية الفاتيكانية لافتتاح معرض أكوا، ويأتي هذا العرض كجزء من دورة معارض أوسع نطاقا بعنوان كارثة وعجيبة، مكرسة للتأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف البشرية وأمالها. هذه العناصر عينها التي تمثل أحد التهديدات الرئيسية للحفاظ على الإرث التاريخي وبالتالي على الذاكرة الجماعية تتحول إلى مجاز عالمي للقلق الكبير الذي يعتري الإنسان أمام كل ما يخرج عن نطاق سيطرته. وستخصص المحطة الأولى لعنصر المياه، فمن فكرة أولية تنظر إليها كقوة مهددة سينطلق مسار من المصالحة يعيد إبراز قيمتها كمورد حيوي. وأوضح أمين المكتبة والأرشيف المونسنيور جوفاني تشيزاري باغاتسي قائلاً: تسعد المكتبة الرسولية بالتعاون مع الأرشيف الرسولي باستقبال الأب الأقدس لاوون 14 لافتتاح دورة معارض كارثة وعجيبة، وتهدف هذه المعارض إلى تعزيز الحوار بين الفن المعاصر والتراث الممتد لقرون في المكتبة الفاتيكانية. لقد حث البابا في مناسبات عدة على الأمانة للماضي والأمانة للمستقبل، ويمكن للحاضر بما في ذلك حاضر هذا المعرض أن يصبح بيتا يلتقي فيه الماضي والمستقبل كصديقين. ومن خلال اللفتات الخاصة بها ترغب المكتبة الرسولية، أي مكتبة الرسول ومكتبة البابا، في المساهمة في بناء هذا البيت. ومن جانبه أضاف مدير المكتبة الفاتيكانية الأب مورو مونتوفاني: لقد خرجنا للتو من نجاح باهر حظي به معرض أوروت عام 2025 على الصعيدين النقدي والجماهيري، مما جعلنا أكثر جسارة وفضولا في تجربة مسارات المقارنة مع العالم المعاصر، انطلاقا من إيماننا براهنية ما نحتفظ به وقيمة ترويجه اليوم. وقد وجدنا في مؤسسة روما ومجموعة إنتازا سان باولو العمق الروحي ذاته، فكان من السهل الاتفاق على العمل معا، كما كان التعاون مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والدوائر الأخرى التابعة للكرسي الرسولي مثمرا بالقدر نفسه. ويشرف على تنسيق المعرض كل من الأب جاكومو كاردينالي وسيمونا دي كريشنسو وفرانشيسكا جانيتو وديلو بروفيريبيو، وتم تنفيذه بالتعاون مع الفنان الفرنسي جي آر والطباع الأمريكي بيل موران والطاهي الإيطالي فولفيو بيرانجليني، الذين سيصيغون من خلال أعمالهم ومشاريعهم قراءة شخصية للمجموعات التاريخية. وأكد الأب جاكومو كاردينالي نائب المدير ومفوض النشاطات المعرضية: كانت نقطة الانطلاق لدورة المعارض بأكملها هي أطروحة الخبير الببليوغرافي غايتانو فولبي الصادرة عام 1756 بعنوان شغف اقتناء الكتب وعقدته، حيث تسرد الأخطار التي تهدد حفظ الكتب من المياه إلى النار ومن الضوء إلى الحيوانات وصولا إلى الأضرار التي يمكن للإنسان نفسه أن يلحقها بإرثه الثقافي. وإيمانا منا بأن مواجهة المخاوف تتطلب دائما الحكمة في التوقف واختراقها، استعنا بثلاثة مبدعين ذوي عبقرية استثنائية، فنان وطباع وطاهن، واكتشفنا آفاقا غير متوقعة في الشيء الذي يثير رعبنا عادة. كما يعد معرض أكوا فرصة للاحتفال بمرور 470 عاما على نشر الأطروحة الرائعة عن الأسماك للطبيب إيبوليتو سالفياني، والتي طبعت في روما عام 1557 بمبادرة ونفقة من المكتبة الفاتيكانية. هذا وسيكون المعرض متاحا للزيارة اعتبارا من 25 من أيلول سبتمبر وحتى 14 من أيار مايو عام 2027 في أيام محددة من الأسبوع.
2: كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا هذا الاثنين تحت عنوان كلمة البابا هي دائما كلمة راع، سلط من خلاله الضوء على خدمة الحبر الأعظم وتعاليمه. استهل المسؤول الفاتيكاني مقاله مؤكدا أن البابا وعندما يتكلم عن السلام والحروب وعن توفير الضيافة للمهاجرين أو عن ضرورة الحفاظ على إنسانيتنا في زمن الذكاء الاصطناعي يبقى دائما قائدا روحيا، كما أن الحبر الأعظم وأسقف روما أصبح بموجب اتفاقات اللاتيران الموقعة في العام 29 من القرن الماضي والتي حلت ما كان يعرف بالقضية الرومانية حاكما لأصغر دولة في العالم، فهذا لا يعني أنه يتصرف كقائد سياسي عندما يتناول مواضيع تعني البشرية. وأكد تورنيلي أن هذا المبدأ تطرق إليه البابا بولس السادس في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 24 أكتوبر 1965، عندما قال إن اللقاء يشكل لحظة بسيطة وعظيمة في الآن معا. إنها بسيطة لأن ممثلي الأمم يجدون أمامهم إنسانا مثلهم تماما، وهو أخ لهم ويتمتع بسلطة زمنية محدودة جدا تسمح له بممارسة رسالته الروحية بحرية، وتتيح المجال أمام من يتعاونون معه بأن يتصرفوا بعيدا عن أي تأثير من أي سلطة زمنية. وأكد مونتيني خلال زيارته للولايات المتحدة أنه لا يطمح إطلاقا إلى التنافس مع قادة الدول، بل جل ما يريده هو أن يخدم الدول بتواضع ومحبة وبعيدا عن المصالح الخاصة. مضى المسؤول الفاتيكاني إلى القول إنه بغية ضمان الحرية التامة للحبر الأعظم تقرر منذ قرابة 100 عام أن تكون هناك قطعة أرض صغيرة يكون عليها أسقف روما ورأس الكنيسة الجامعة حاكما، أي رئيس دولة. وجاءت معاهدات اللاتيران لتقر بضرورة أن يكون رأس الكنيسة الكاثوليكية مستقلا عن أي سلطة زمنية لا لتسند إليه رسالة مزدوجة. وذكر تورنيلي بأن البابا هو راع يخاطب الكاثوليك والمسيحيين والمؤمنين وجميع الرجال والنساء من ذوي الإرادة الصالحة بهدف إعلان بشارة الإنجيل ورسالة المحبة والأخوة والسلام الذي هو سلام مجرد ومجرد من السلاح. بعدها ذكر المسؤول الفاتيكاني بأن الكاردينال جوفاني باتيستا مونتيني وقبل أن يصبح البابا بولس السادس ألقى خطابا في مقر بلدية روما عشية افتتاح أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في 24 أكتوبر 1962، تحدث فيه عن نهاية السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية مع سقوط الدولة البابوية في 1870، وقال إن البابوية أصبحت معلمة حياة وشاهدة للإنجيل، تدير الشؤون الروحية للكنيسة وتنقل إلى العالم المبادئ الخلقية. في ختام مقاله كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أن البابا وعندما يطالب بالدفاع عن الحياة البشرية في كل مراحلها وعندما يتحدث عن السلام مفكرا بخير الشعوب وعندما يطالب بوقف سباق التسلح وبالتخطي مفهوم الحرب المحقة وعندما يدعو إلى الحوار والتفاوض مذكرا بالعقيدة الاجتماعية للكنيسة وعندما يشدد على ضرورة النظر إلى المهاجرين كبشر يستحقون أن نستضيفهم دون أن ننسى كرامتهم البشرية وعندما يذكرنا بأن الفقراء هم في صلب الإنجيل وأن علينا أن نبني مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا وعندما يدافع عن الحق في الحرية الدينية وعندما يشدد على ضرورة حماية الخليقة لننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا، لا يتحدث بصفته رئيس دولة لأن كل ما يفعله هو إعلان الإنجيل.
3: في مدينة نورتشا الإيطالية تسلم بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا السبت 11 من تموز يوليو جائزة القديس بنديكتوس الدولية والتي تقدمها بلدية المدينة مع مرور 10 سنوات على الزلزال الذي ضربها برعاية من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وفي كلمته خلال تسلمه الجائزة قال غبطة البطريرك: أننا نحن أيضا قد عشنا زلزالا، وتحدث عن الأوضاع في غزة مشيرا إلى أن 80% من بيوتها قد دمر، هذا إلى جانب دمار البنى التحتية والحياة الاجتماعية. وأضاف أن اليوم لم تعد هناك هزات كبيرة، إلا أن الهزات الارتدادية لا تنتهي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بيتسابالا: الرجاء المسيحي الذي لا يخيب. وقال في هذا السياق: إن هناك نورا يظل مضاءا في الأرض المقدسة رغم الكراهية والعنف وحتى صعوبة تقاسم الألم بين الأطراف. هذا وتجر الإشارة إلى حديث الكاردينال بيتسابالا إلى عدد من الصحفيين عن أهمية اتباع منهج القديس بنديكتوس، وقال في هذا السياق: إننا نعيش حاليا في الشرق الأوسط مرحلة انتقالية طويلة ومأساوية ولا نعلم متى ستنتهي، وفي فترة عدم الاستقرار هذه لا يجوز الانعزال في الحياة الخاصة، بل يجب وضع أسس للبناء ولترميم الأشخاص جميعا في تصرفاتهم وعلاقاتهم. وسلط غبطة البطريرك الضوء من جهة أخرى على أهمية تقديم شهادات لها مصداقية من أجل إعادة بناء الثقة على ما وصفه بالحطام الوجودي. ويتطلب هذا حسب ما ذكر نيافته: معماري وبنائي سلام لديهم نظرات وقلوب جديدة. ومن بين ما تطرق إليه بطريرك القدس للاتين في حديثه: الحوار. وشدد هنا على أهمية معرفة كيف نصغي واحترام جميع الضحايا وكل الأشخاص، وتوقف في هذا السياق عند كون الكنيسة فسحة مفتوحة للمصالحة والعدالة والمغفرة، وحيثما لا أحد هو عدو. كما وأكد الكاردينال بيتسابالا ضرورة عودة الحوار بين الأديان، وقال أن الشيء الأهم هو أن نبدأ مجددا من حوار بين الجماعات لا بين النخبة، مع تركيز خاص على الشباب. هذا أراد غبطة البطريرك الإشارة إلى الاعتقاد الذي نشهده حاليا بأنه يمكن من خلال القوة تأسيس توازن جديد، لكن هذا اختيار مصيره الفشل حسب ما ذكر نيافته، مضيفا أن فيما وراء ظلام مبدأ القوة يمكن أن يبزغ فجر حضارة المحبة التي يتحدث عنها البابا لون 14. وأعطى الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا هنا مثالين على الرجاء، فتحدث أولا عن زيارته في شهر حزيران يونيو المنصرم جامعة غزة، وقد شارك في هذا اللقاء 600 من طلاب الجامعة، ووجه كثيرون من بينهم أسئلة، بل وحتى كان أحدهم قد أعد سؤاله باللغة اللاتينية حسب ما قال غبطة البطريرك، مضيفا أن الطلاب جميعا قد أظهروا رفضا قاطعا للعنف. ثم تبع مشيرا إلى أن الشيء ذاته قد حدث في إسرائيل، حيث كان قد دعي إلى المشاركة في مؤتمر حول السلام بحضور عدد كبير من الشباب، والذين تحدثوا عن ضرورة طي صفحة وبناء سلام دائم. هذا وتحدث عمدة نورتشا جوليانو بوكانيرا خلال تسليم غبطة البطريرك جائزة القديس بنديكتوس الدولية عن الرغبة في تكريم بناء سلام كبير، وذلك لتقديم إشارة قوية إلى السلام الذي نحتاج إليه بشكل غير مسبوق. هذا ومن بين من تحدثوا خلال تسليم غبطة البطريرك بيتسابالا الجائزة رئيس دير سان بنديتو المونتي الأب بنديتو نيباكوف، والذي أكد أن حوارا متطلبا وصامتا وضروريا بشكل ملح لا يجوز أن يأتي بسلام زائف. تحدث من جانبه رئيس أساقفة سبوليتو نورتشا المطران ريناتو بوكاردو عن كون منح جائزة القديس بنديكتوس لبطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا نداء إلى ضمائر الجميع. أما حاكمة مقاطعة أمبريا ستيفانيا برويتي فقالت إن من صرخة أرض معذبة مثل القدس ينمو لدينا حس بالمسؤولية يجب ربطه بأفعال لاحقة. وفي اتصال عبر الفيديو من بروكسل تحدثت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيلا سبيرنا عن السلام باعتباره ثقافة، يجب أن تترجم إلى اختيارات ترتبط بالواقع. وأعلنت من جهة أخرى عن تنظيم منتدى أوروبي حول الحوار بين الأديان خلال الأشهر القادمة.
4: من 20 إلى 26 من تموز يوليو في جاكرتا بإندونيسيا، يجتمع اتحاد مجالس ثقافة آسيا أكثر من 120 مشاركاً لرسم خطوط رسالة الكنيسة في القارة. ومن بين اللحظات الرئيسية الافتتاح الذي يرأسه الكاردينال غراسياس، والتأمل الذي يقوده الكاردينال تاغل حول الروحانية السينودوسية ورسالة البابا لاوون 14. إن الدعوة إلى التغيير السينودوسي ورسالة كوننا جسوراً وبناء جسور في آسيا هو موضوع المستوحى من إنجيل يوحنا الذي اختاره اتحاد مجالس أساقفة آسيا للجمعية العامة 12 التي ستعقد في جاكرتا عاصمة أندونيسيا من 20 وحتى 26 من تموز يوليو المقبل. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 120 مشاركا بما في ذلك أساقفة من جميع أنحاء آسيا وممثلو مجالس الأساقفة والأهوديون وخبراء رعويون لتمييز الرسالة المستقبلية للكنيسة في آسيا. سيفتتح أعمال الجمعية رسميا قداسة يوم 21 من تموز يوليو الذي يرأسه الكاردينال أوزالد غراسياس رئيس أساقفة بومباي الشرفي، وهو أيضا المبعوث الخاص للحبر الأعظم. وسيخصص اليوم التالي للصلاة والتأمل في الروحانية السينودوسية وبناء الجسور بقيادة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد دائرة البشارة. يلي ذلك مناقشات حول الواقع الاجتماعي والجيوسياسي المتطور في القارة مع مساحات واسعة مخصصة للشهادة السينودسية للكنيسة في عالم يتغير، والسياق الأسيوي المتطور باستمرار، والسبل الملموسة لتعزيز دورها كجسر بين الثقافات. كما سيشارك الحاضرون في تعويلات مستديرة ومناقشات إقليمية وجلسات تعمق حول القيادة السينودسية والممارسات الرعوية والتعاون بين الكنائس المحلية. من المتوقع صدور رسالة البابا لاوون 14 في 25 من تموز يوليو، وينتهي الأسبوع بالاحتفال الإفخارستي في كاتدرائية سيدة الانتقال في جاكرتا وبالزيارة إلى مسجد الاستقلال المجاور عبر نفق الصداقة، وهو رمز لالتزام أندونيسيا بالوئام والحوار بين الأديان. وأكد الأب جون مين شين السكرتير التنفيذي لمكتب التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد أن هذا الحدث هو أكثر بكثير من مجرد حدث كنسي، وأنه وقت يمكن فيه لكنائس آسيا أن تصغي لبعضها البعض وتميز معا وتشدد التزامها الرسولي. أضاف الأب جون مين شين، وهو أيضا مدير البرامج في راديو فيريتاس آسيا، من خلال خدمة التواصل نأمل في مرافقة رحلة الإيمان هذه ومشاركة ثمارها مع الكاثوليك في جميع أنحاء آسيا وخارجها، مما يعزز المزيد من الشركة والمشاركة والرسالة. تأسست هذه الإذاعة في عام 1969 كإعلام كاثوليكي قاري لخدمة الدول الآسيوية بلغتها المحلية، واكتسبت بذلك اسم صوت المسيحية الآسيوي. واليوم تصل الإذاعة إلى الجمهور الآسيوي عبر مواقعها الإلكترونية ب 21 لغة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وستضمن في هذه المناسبة تغطية الجمعية العامة بالتعاون مع فرق التواصل في أبرشية جاكرتا ومجلس الأساقفة الكاثوليك في أندونيسيا. وقال أسقف حيدر أباد سامسون شوكاردين رئيس مجلس أساقفة الكاثوليك في باكستان، آمل أن تثمر الجمعية عن خارطة طريق رعوية موحدة وقابلة للتنفيذ في آسيا تتجاوز التصريحات وتترجم إلى مبادرات على مستوى القاعدة الشعبية. وختم قائلا بشكل خاص: آمل أن أرى شبكات دعم أقوى بين مجالس الأساقفة وبرامج إقليمية معززة للشباب وتطوير القيادة، وصوتا كاثوليكيا آسيويا قويا واضحا وجماعيا يدافع عن حقوق الإنسان والحرية الدينية على مستوى العالم.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 12 من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة قال فيها: أسبوعان يفصلاننا عن الاحتفال المهيب بتطويب البطريرك ماريلياس بطرس الحويك، رجل العناية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك الراعي إلى أن لبنان يحمل هوية ورسالة، فلا تقوم هويته إلا على الحرية والكرامة والحقيقة والعيش المشترك، ولا تبقى رسالته إلا بقيام دولة عادلة جامعة سيدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتصون مستقبلهم. وأضاف غبطته يقول في عظته: إن لبنان اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى أن يختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، وطريق الدولة لا منطق الدويلات، وطريق الحوار لا لغة السلاح. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يبقى الخيار واضحا: إما تنفيذ الاتفاق الإطار بما يضمن سيادة الدولة على كامل أراضيها واستقلالها واستقرارها، وأما العودة إلى دوامة الحرب التي لا تجلب لشعوبنا إلا الدمار والقتل والتهجير والألام. وتابع البطريرك الراعي يقول في عظته مترئسا قداس الأحد: السلام نريده والحرب نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان ويعيد الثقة إلى أبنائه، لأن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بمنطق الشراكة، ولا تستقر بالقوة بل بالعدالة، ولا تزدهر إلا عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: في قلب هذه المسيرة يبقى حياد لبنان الفاعل ضمانة لرسالته التاريخية، فبحياده الفاعل ينجو من أثقال الصراعات والمحاور التي استنزفته، وبحياده يعود جسرا للقاء لا ساحة للمواجهة، ومنبرا للحوار لا ساحة للنزاعات. فالحياد الفاعل، قال البطريرك الراعي، ليس تخليا عن القضايا المحقة ولا انكفاء عن محيطه، بل هو حماية لاستقلاله وصون لوحدته وتمكين له من أن يؤدي رسالته في التقريب بين الشعوب وخدمة السلام. وتابع البطريرك مار بشار بطرس الراعي عظته مشيرا إلى أن بوابة التعافي السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان تبدأ باستعادة الثقة التي هي أساس تبنى عليه الدولة والاقتصاد والمؤسسات. هذه الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وبحقوقه وبأمواله وبأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم، لأن إعادة الثقة إلى اللبنانيين تشكل المدخل الحقيقي لأي خطة تعافي وطنية شاملة. وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 12 من تموز يوليو في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي: أسبوعان يفصلاننا عن الاحتفال المهيب بتطويب البطريرك ماريلياس بطرس الحويك، رجل العناية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة وعراب لبنان الكبير. فأنا نلتمس شفاعته لكي نعيش هويتنا المسيحية ورسالتنا كما أشركنا فيها ربنا يسوع المسيح.
2: يشهد صومال أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الجفاف، إذ تضرر أكثر من 2 مليون شخص ولا سيما في المناطق الشمالية وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأدى ضعف الأمطار خلال موسم جو إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 570,000 شخص إلى مياه الشرب، فيما يحتاج نحو 1.5 مليون إلى مساعدات غذائية طارئة. هذا ويعاني أكثر من 400,000 طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم حوالي 100,000 في حالة خطيرة. هذا وتسببت موجة الجفاف في إغلاق مئات المدارس وتقليص خدمات المراكز الصحية في الصومال، فيما تحذر منظمة الأمم المتحدة من خطر فيضانات محتملة مع اقتراب موسم الأمطار.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمنعقد في نيويورك بين 13 و15 من تموز يوليو الجاري، شددت بعثة الكرسي الرسولي لدى المنظمة الأممية على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع حلول العام 2030 يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع كرامة الإنسان في صميم كل السياسات والقرارات. ففي بيان ألقي خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد ممثل الكرسي الرسولي أن التنمية لا تقتصر على النمو الاقتصادي وحسب، إذ تشمل أيضا القضاء على الجوع والأمراض والأمية وتعزيز التعليم والتضامن وبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحرية والسلام. وأشار إلى أن العالم حقق تقدما ملموسا على صعيد الحد من الفقر المدقع، إلا أن هذا التقدم ترافق مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وظهور أشكال جديدة من الحرمان، ما يستدعي معالجة الاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وتناول بيان الكرسي الرسولي أيضا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه يمكن أن يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا استخدم بطريقة مسؤولة، لكنه حذر من أن أي تحول تقني ينتقص من الكرامة الإنسانية أو يجعل الإنسان في مرتبة ثانوية لا يمكن اعتباره تقدما حقيقيا مهما بلغت كفاءته أو مردوده الاقتصادي. وأكد أن معيار النجاح لا يكمن في تطوير التكنولوجيا بحد ذاته، بل في مدى توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز الخير العام. وختمت بعثة الكرسي الرسولي بالتأكيد على أن السلام الدائم والتنمية البشرية الشاملة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة الجميع وتعزيز الحوار والتعاون الدوليين بما يخدم المصلحة المشتركة، في رسالة تعكس رؤية الفاتيكان بأن الإنسان يجب أن يبقى محور جميع جهود التنمية، وأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون وسيلة لخدمته لا غاية بحد ذاتها.
2: يستضيف الفاتيكان من 14 وحتى 16 من تموز يوليو لعام 2026 في قرية تكون مسبحا بالحدائق البابوية في كاسل غاندولفو الجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية. ويجمع هذا الحدث أكثر من 200 شخصية من أبرز الشخصيات المؤثرة عالميا وممثلي المؤسسات الدولية الرئيسية للأبحاث في مجالات السلام والذكاء الاصطناعي. وتنعقد هذه الجمعية استلهاما من الرسالة العامة الجديدة للبابا لاوون 14 مانيفيكا أومانيتاس، المكرسة لصون الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأتي في سياق يتسم بالصراعات الدولية وعدم الاستقرار وتفاقم المشهد النووي، لتندرج ضمن رؤية الحبر الأعظم لسلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وستتوج الأعمال بصياغة إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية المستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة. وسيختتم الحدث في 16 من تموز يوليو بجلسة رسمية في مقر بلدية روما الكامبيدوليو في قاعة يوليوس قيصر. وعلى مدار 3 أيام سيتباحث 30 شخصا من الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون، و20 شخصا من أبرز قادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم ممثلو أوبن آي وجوجل، ديب مايند، AARU وأنثروبيك، و30 من أرقى الجامعات ومؤسسات البحث في العالم، في اجتماع أشبه بالكونكلاف لمناقشة التحديات الرئيسية للعالم المعاصر: الأمن الدولي وحوكمة التقنيات الناشئة ونزع السلاح وبناء اقتصاد موجه نحو السلام. وسيتركز النقاش حول البحث عن نموذج عالمي جديد قادر على الجمع بين الابتكار والمسؤولية والأخلاق، وتحظى هذه المبادرة بدعم وتنشيط من عدة جهات، أبرزها جمعية حائزي جائزة نوبل لمنع الحرب النووية ومبادرة نوبل للمرأة ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية ومؤتمر باجواش ومركز يونس وجامعة أمريكا الكاثوليكية ومختبر المخاطر الوجودية في جامعة شيكاغو وكلية الطب في جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء وجامعة نوتردام ونشرة علماء الذرة ومنظمة سوكا غاكاي بالتنسيق مع مؤسسة دوموس كومونيس التي تتولى دور الأمانة العامة. وسيحضر اللقاء ممثلون عن أكبر الجامعات العالمية ومنها جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة كولومبيا وجامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري وجامعة أكسفورد وجامعة مانشستر وكوليج دو فرانس وجامعة باري أن بانتيون سوربون وجامعة سينغوا وجامعة كوينز وجامعة سايمون فريزر والجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة أنتويرب وجامعة القديس باتريك الحبرية وجامعة روما تور فيرغاتا ومعهد بالسيرو في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة يونين تونو الدولية المفتوحة. ويهدف إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والمستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة، والذي سيعرض في ختام أعمال الجمعية، إلى تحديد المبادئ والتوجيهات العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي مع تعزيز رؤية للأمن الدولي تقوم على التعاون والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة والسلام بين الشعوب. شارك مئات المؤمنين في الاحتفال الذي أقيم في المكان الذي يعتبر مهد الإنجيل في النرويج، وعلموا بخبر بدء دعوة تطويب إحدى المفاخر الوطنية الكاتبة سيغريد أوندست التي ولدت عام 1882 والحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928. هذا ما حدث في 8 تموز يوليو بين أطلال الدير القائم في جزيرة سيلغا، حيث ترأس أسقف أوسلو فريدريك هانسن الليتورجية الإفخارستية التقليدية إحياء لذكرى القديس سونيفا، وهي أميرة إيرلندية من العصور الوسطى تكرم في النرويج، معلنا أيضا عن البدء القريب لدعوة تطويب الكاتبة. وقال المونسنيور هانسن في عظته: بالنسبة لنا هي أكثر بكثير من مجرد كاتبة وحائزة على جائزة نوبل، إنها نموذج للإيمان المسيحي ولحياة عيشت في الفضيلة والسعي وراء القداسة. وأضاف أن سيغريد أوندست أظهرت اهتماما مستمرا وملموسا بالفقراء، وبذلت ذاتها بالكامل في رعاية ابنتها وفي التزامها لصالح الحياة وقدسيتها. ومن خلال كتبها العديدة تنشأ على يديها عدد لا يحصى من المؤمنين، حيث ألهمتهم للعيش في المسيح وقدمت شهادة لقديسين من العصور الوسطى. وأوضح أسقف أوسلو أنه درس حياة أوندست وتأكد من وجود علامات واضحة على التكريم والتقوى تجاهها، ومن ثم عرض المسألة على مجلس أساقفة الدول الإسكندنافية وعلى خبراء متخصصين في حياة سيغريد أوندست، وتابع أنه بدأ العمل بعد ذلك لكي تفتح دعوة التطويب رسميا خلال الخريف المقبل، داعيا المؤمنين إلى الصلاة من أجل العمل الذي ينتظر الأبرشية الآن. وختم قائلا: مثل القديسة سونيفا ورفاقها، يجب أن تكون سيغريد أوندست بالنسبة لنا نموذجا للحياة في المسيح.
1: في مقابلة أجرتها معه إذاعة الفاتيكان، أعرب الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا المطران ميثود كيلايني عن الامتنان الكبير للبابا لون 14 على تطرق قداسته في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة إلى قضية العبودية، من وجهة النظر التاريخية أيضا وإلى ضرورة كسر أغلال أشكال العبودية الجديدة. وذكر المطران كيلاييني وهو أيضا مؤرخ للكنيسة بأن تقديم الأب الأقدس للرسالة العامة كان في 25 من آيار مايو، أي تزامنا مع الاحتفال بيوم أفريقيا. وتابع وانطلاقا من كونه مؤرخا وأستاذا للتاريخ، وذلك أيضا عبر الإذاعة والتلفزيون، معربا عن إعجابه بالبابا لون 13 والذي سار عكس التيار في زمنه وجعل

0: المواضيع التي تتطرق إليها وأيضا إلى آنيتها وارتباطها بزمننا. ومن بين ما سلط عليه المطران ميثود كيلايني الضوء ما وصفه بشعوره بعدم الارتياح كمؤرخ للكنيسة وبحكم كونه إفريقيا عند الحديث عن العبودية وتجارة العبيد، نظرا لأن الإدانة الرسمية للعبودية جاءت في القرن 19 وتحديدا على يد البابا لون 13، وتابع أنه يشعر براحة كبيرة أمام اعتراف البابا لون 14 بظلم ذلك الماضي حين كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة: صحيح أن أحداث الماضي لا يمكن الحكم عليها بشكل غير تاريخي، كما لو أن جميع المعايير التي نضجت مع مرور الزمن كانت متاحة دائما، ومع ذلك لا يمكننا إنكار أو التقليل من شأن التأخير الذي أدانت به الكنيسة والمجتمع آفة العبودية. وأضاف الأب الأقدس: لا مفر من الشعور بألم عميق عندما ننظر إلى المعاناة والإهانة الهائلتين اللتين مثلتهما العبودية لأناس كثيرين في تناقض مع كرامتهم التي لا حدود لها، التي أحبها الرب يسوع حبا لا حدود له. لهذا باسم الكنيسة أطلب بكل صدق المغفرة. ولفت المطران كيلايني الضوء إلى أن طلب المغفرة هذا قد جاء وبالصدفة شهرين بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان لها أن الإتجار بالعبيد عبر المحيط أخطر جريمة ضد الإنسانية. كما وتوقف المطران عند كون طلب البابا هذا يعود بالأذهان إلى تعليم البابا لون 13، والذي ذكر مؤرخي الكنيسة بأنه لم يكن ضرورياً إخفاء خيانات وأخطاء أبناء الكنيسة وحتى خدامها التي ارتكبوها إزاء عروس المسيح عبر القرون. ووصل الأسقف المعاون الفخري أن البابا لون 14 يسير على خطى أسلافه، حيث وجد نفسه أمام ابتكار كسيف ذي حدين، أي الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أن يفعل الخير ولكن أيضا أن يدمر. وذكر في هذا السياق وكدارس لتاريخ الكنيسة بأن البابا بيوس 12 قد أصدر سنة 1957 الرسالة العامة حول السينما والإذاعة والتلفزيون، وبأن البابا يوحنا بولس الثاني كان قد تحدث سنة 2002 عن إنترنت، كما وتحدث البابا فرانسيس عن الاتصالات، وأشار في هذا السياق إلى الذكاء الاصطناعي أيضا. وفي ختام المقابلة التي أجرتها معه إذاعة الفاتيكان، شدد المطران ميثود كيلايني الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا ومؤرخ الكنيسة على ضرورة أن يحافظ الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي على الكرامة والحق والحرية، وألا يتم التلاعب به اصطناعيا حسب ما ذكر. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي هي عطية كبيرة، فهي تحمينا من الأشكال الجديدة للعبودية ومن هيمنة قلة من الأشخاص ليس لديهم بالضرورة ضمير جيد.
1: يعقد من 13 وحتى 17 من تموز يوليو في بيرو اللقاء الوطني للكهنة القادمين من جميع أبرشيات البلاد. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، شكلت التنشئة الكهنوتية أيضا موضوعا رئيسيا خلال انعقاد الجمعية العامة 21 بعد 100 لمجلس أساقفة كولومبيا، وذلك من 16 وحتى 10 من تموز يوليو 2026. كما وتطرق مجلس أساقفة باراغواي إلى التنشئة الكهنوتية، وذلك خلال انعقاد جمعيته العامة 48 بعد 200، وسلط الضوء على بعض خطوط العمل للسنوات القادمة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون 14 قد وجه في 12 من شهر حزيران يونيو الفائت

0: رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب البابا لمون الرابع عشر يقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هآنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها. وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور آرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. تتواصل أعمال التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تقوم الراهبات السالزيانيات بنات مريم سيدة المعونة بمساعدة العائلات النازحة والأصغاء إليها وتقديم الدعم في هذه اللحظات الصعبة التي تعيشها البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لمون الرابع عشر قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر قداسة البابا لمون الرابع عشر عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
1: المساجد والأضرحة والمكتبات ليست مجرد أضرار جانبية، بل هي أهداف متعمدة تضرب لمحو هوية جماعات بأكملها. إن استهداف التراث الثقافي يعني استهداف روح الشعب. لهذا السبب يقع التراث الثقافي بشكل متزايد ضحية مباشرة للنزاعات المسلحة، وهذا تحد تواجهه اليونسكو يوميا بين الحماية القانونية وإعادة الإعمار على الأرض. لقد بنينا الإطار القانوني الأقوى في العالم في مجال الثقافة والتراث، والذي يتكون من 6 اتفاقيات ثقافية، كل منها مخصصة لبعد معين من أبعاد حماية التراث المادي والغير المادي. وتضمن هذه الأدوات معا نهجا شاملا لحماية التراث الثقافي والطبيعي، يوضح المتحدث باسم الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن الأداة الرئيسية في حالة النزاع المسلح هي اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها، وهي أول معاهدة دولية مخصصة حصريا لحماية الممتلكات الثقافية في هذه السياقات، وتفرض تدابير وقائية والتزامات على الدول واحترام التراث في العمليات العسكرية، ويعزز البروتوكولان الاتفاقية ويدعمان تنفيذها. وفي هذا السياق تساعد اليونسكو الدول في تطبيق هذه الأدوات، وتعمل من خلال التعاون والحوار والآليات الدولية القائمة لتسهيل تطبيقها الفعال. لكن الوكالة لا تتحرك فقط بالاعتماد على الأدوات القانونية، بل أيضا من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية والمشورة السياسية وتدريب الخبراء والجماعات المحلية والحوار مع الدول الأعضاء. يتابع المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: نحن ننسق مع الشركاء في مجال الإنساني والثقافي لتعزيز احترام التراث الثقافي قبل النزاعات وأثناءها وبعدها. ويتابع المتحدث: في السنوات الأخيرة أصبح التراث الثقافي وفي بعض السياقات التراث الطبيعي أيضا عرضة بشكل متزايد لمواقف النزاع المسلح. وإذا كانت الأضرار في بعض الحالات تأتي كأثر جانبي، ففي حالات أخرى يتم مهاجمة التراث عمدا لضرب الهوية والذاكرة والقيم التي يمثلها للجماعات والأمم والإنسانية ككل. إن هذا التدبير

0: لا يصيب الممتلكات الثقافية في حد ذاتها فحسب، بل يضرب أيضا النسيج الاجتماعي والروحي والثقافي للمجتمعات باعتباره وسيلة أساسية لنقل الذاكرة والمعرفة والتماسك الاجتماعي عبر الأجيال، فإن فقدانه يمكن أن يصبح عقبة أمام الحوار والمصالحة. لذلك يضع النهج اليونسكو الجماعات في قلب حماية التراث وإدارته. في سياقات ما بعد النزاع يتجاوز عملنا مجرد إعادة بناء النصب التذكارية بهدف إعادة ربط الناس بتاريخهم مع تنشيط الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية في الوقت نفسه. ومن بين الأمثلة الملموسة تم الاستشهاد بمثال تمبونكتو والمثال العراقي. في الحالة الأولى في مالي دعمنا إعادة بناء 14 ضريحا دمرت في عام 2012، وعملنا مع عمال محليين استخدموا تقنيات تقليدية للحفاظ على أصالة الموقع، مع تدريب حوالي 40 حرفيا شابا لضمان نقل هذه المعرفة. ويكشف المتحدث أيضا، وبالمثل في العراق تظهر مبادرة أحياء روح الموصل التي أطلقت في عام 2018، حجم وطبيعة هذه الجهود الجماعية، ومن خلال جمع أكثر من 115 مليون دولار و15 شريكا دوليا أدى البرنامج إلى إعادة بناء مواقع تراثية رئيسية بما في ذلك جامع النوري ومأذنته الحدبة الشهيرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 124 منزلا تاريخيا وترميم أكثر من 400 فصل دراسي وخلق أكثر من 7700 فرصة عمل محلية. وتعكس هذه الأمثلة في مجموعة نهجا مشتركا يقوم على التضامن الدولي والالتزام الجماعي، واضعا المجتمعات المحلية في قلب عملية التعافي. ويختتم المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حديثه مجيرا إلى أنه نظرا لأن التراث يستهدف تحديدا بسبب ما يمثله، فإن ترميمه يرسل رسالة قوية عن الاستمرارية والتجدد، فهو يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والثقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وسبل العيش. وتبدأ عملية التعافي بالصون العاجل والتوثيق، وتستمر من خلال جهود تشاركية تهدف إلى أحياء ليس فقط الهياكل المادية بل أيضا الحياة الاجتماعية والروحية المرتبطة بها، وإذ تم دمج الثقافة في استراتيجيات أوسع للسلام والتعليم والتنمية يمكنها أن تسهم في إعادة بناء الجماعات بشكل مستدام، مع إعادة فتح مسارات الحوار والمصالحة والتماسك الاجتماعي.
1: أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير له أن حوالي 3,700,000 طفل أفغاني دون الخامسة من العمر يواجهون اليوم خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد، وذلك قبل أن يبلغ موسم الجفاف ذروته. هذا وأشار التقرير للمنظمة أن الأزمة بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد نتيجة التغير المناخي وتراجع المحاصيل واستمرار الجفاف، هذا ناهيك عن الانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الدولية وعودة مئات آلاف اللاجئين من باكستان وإيران، ما زاد الضغوط على الأسر الأكثر هشاشة. وقد أظهر التقرير أن أوضاع سوء التغذية شهدت تدهورا في 26 ولاية في وقت يعد فيه الأطفال دون الثانية من العمر الأكثر عرضة للخطر، وهي مرحلة حاسمة لنموهم الجسدي والذهني والمناعي. هذا ثم أوضحت اليونيسف أن الأسر التي تعاني انعداما حادا في الأمن الغذائي تبدأ أولا بتقليص الوجبات والاستغناء عن الأطعمة المغذية قبل أن تظهر علامات سوء التغذية على الأطفال، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل فرصة للتدخل المبكر وإنقاذ حياتهم. وأفاد التقرير أن أسباب الأزمة لا تقتصر على نقص الغذاء نظرا لتفشي الأوبئة وضعف التغطية باللقاحات ونقص خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقليص الخدمات الصحية بسبب تراجع التمويل الدولي، ما أدى إلى إغلاق عدد من العيادات والفرق الطبية المتنقلة خاصة في المناطق الريفية. في ختام تقريرها دعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل من أجل تعزيز برامج التغذية الوقائية للأطفال والصغار والنساء الحوامل وتحسين خدمات الصحة والمياه والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوقاية تبقى السبيل الأكثر فعالية لتجنب تفاقم هذه الأزمة الإنسانية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمنعقد في نيويورك بين 13 و15 من تموز يوليو الجاري، شددت بعثة الكرسي الرسولي لدى المنظمة الأممية على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع حلول العام 2030 يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع كرامة الإنسان في صميم كل السياسات والقرارات. ففي بيان ألقي خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد ممثل الكرسي الرسولي أن التنمية لا تقتصر على النمو الاقتصادي وحسب، إذ تشمل أيضا القضاء على الجوع والأمراض والأمية وتعزيز التعليم والتضامن وبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحرية والسلام. وأشار إلى أن العالم حقق تقدما ملموسا على صعيد الحد من الفقر المدقع، إلا أن هذا التقدم ترافق مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وظهور أشكال جديدة من الحرمان، ما يستدعي معالجة الاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وتناول بيان الكرسي الرسولي أيضا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه يمكن أن يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا استخدم بطريقة مسؤولة، لكنه حذر من أن أي تحول تقني ينتقص من الكرامة الإنسانية أو يجعل الإنسان في مرتبة ثانوية لا يمكن اعتباره تقدما حقيقيا مهما بلغت كفاءته أو مردوده الاقتصادي. وأكد أن معيار النجاح لا يكمن في تطوير التكنولوجيا بحد ذاته، بل في مدى توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز الخير العام. وختمت بعثة الكرسي الرسولي بالتأكيد على أن السلام الدائم والتنمية البشرية الشاملة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة الجميع وتعزيز الحوار والتعاون الدوليين بما يخدم المصلحة المشتركة، في رسالة تعكس رؤية الفاتيكان بأن الإنسان يجب أن يبقى محور جميع جهود التنمية، وأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون وسيلة لخدمته لا غاية بحد ذاتها.
2: يستضيف الفاتيكان من 14 حتى 16 من تموز يوليو لعام 2026 في قرية تكون مسبحا بالحدائق البابوية في كاسل غاندولفو الجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية. ويجمع هذا الحدث أكثر من 200 شخصية من أبرز الشخصيات المؤثرة عالميا وممثلي المؤسسات الدولية الرئيسية للأبحاث في مجالات السلام والذكاء الاصطناعي. وتنعقد هذه الجمعية استلهاما من الرسالة العامة الجديدة للبابا لاون 14 مانيفيكا أومانيتاس، المكرسة لصون الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأتي في سياق يتسم بالصراعات الدولية وعدم الاستقرار وتفاقم المشهد النووي، لتندرج ضمن رؤية الحبر الأعظم لسلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وستتوج الأعمال بصياغة إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية المستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة. وسيختتم الحدث في 16 من تموز يوليو بجلسة رسمية في مقر بلدية روما الكامبيدوليو في قاعة يوليوس قيصر. وعلى مدار 3 أيام سيتباحث 30 شخصا من الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون، و20 شخصا من أبرز قادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم ممثلو أوبن آي وجوجل، ديب مايند، AARU وأنثروبيك، و30 من أرقى الجامعات ومؤسسات البحث في العالم، في اجتماع أشبه بالكونكلاف لمناقشة التحديات الرئيسية للعالم المعاصر: الأمن الدولي وحوكمة التقنيات الناشئة ونزع السلاح وبناء اقتصاد موجه نحو السلام. وسيتركز النقاش حول البحث عن نموذج عالمي جديد قادر على الجمع بين الابتكار والمسؤولية والأخلاق. وتحظى هذه المبادرة بدعم وتنشيط من عدة جهات، أبرزها جمعية حائزي جائزة نوبل لمنع الحرب النووية ومبادرة نوبل للمرأة ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية ومؤتمر باجواش ومركز يونس وجامعة أمريكا الكاثوليكية ومختبر المخاطر الوجودية في جامعة شيكاغو وكلية الطب في جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء وجامعة نوتردام ونشرة علماء الذرة ومنظمة سوكا غاكاي بالتنسيق مع مؤسسة دوموس كومونيس التي تتولى دور الأمانة العامة. وسيحضر اللقاء ممثلون عن أكبر الجامعات العالمية ومنها جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة كولومبيا وجامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري وجامعة أكسفورد وجامعة مانشستر وكوليج دو فرانس وجامعة باري أن بانتيون سوربون وجامعة سينغوا وجامعة كوينز وجامعة سايمون فريزر والجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة أنتويرب وجامعة القديس باتريك الحبرية وجامعة روما تور فيرغاتا ومعهد بالسيرو في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة يونين تونو الدولية المفتوحة. ويهدف إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والمستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة، والذي سيعرض في ختام أعمال الجمعية، إلى تحديد المبادئ والتوجيهات العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي مع تعزيز رؤية للأمن الدولي تقوم على التعاون والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة والسلام بين الشعوب.
1: في مقابلة أجرتها معه إذاعة الفاتيكان، أعرب الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا المطران ميثود كيلايني عن الامتنان الكبير للبابا لون 14 على تطرق قداسته في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة إلى قضية العبودية من وجهة النظر التاريخية أيضا، وإلى ضرورة كسر أغلال أشكال العبودية الجديدة. وذكر المطران كيلايني، وهو أيضا مؤرخ للكنيسة، بأن تقديم الأب الأقدس للرسالة العامة كان في 25 من آيار مايو، أي تزامنا مع الاحتفال بيوم أفريقيا. وتابع: وانطلاقا من كونه مؤرخا وأستاذا للتاريخ، وذلك أيضا عبر الإذاعة والتلفزيون، معربا عن إعجابه بالبابا لون 13 والذي سار عكس التيار في زمنه وجعل الكنيسة تواجه مواضيع هامة بالنسبة لمن كانوا يعيشون تلك الفترة، وبشكل خاص الثورة الصناعية. وأضاف أنه قد تأثر بشكل كبير حين اختار البابا الحالي اسم لون 14، وها هو اليوم يسير على الدرب ذاته في رسالته العامة الأولى من خلال تطرقه إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. ويرى الأسقف المعاون الفخري أن هذه الوثيقة هي تحديث معاصر للتعليم الاجتماعي للكنيسة، وتوقف عندما وصفه بتشابه بين الثورة الصناعية في القرن 19 والتحول الرقمي الحالي، وقال إنه قد قرأ الرسالة العامة الإنسانية الرائعة أكثر من مرة، وتحدث عن أهمية المواضيع التي تتطرق إليها وأيضا إلى آنيتها وارتباطها بزمننا. ومن بين ما سلط عليه المطران ميثود كيلايني الضوء ما وصفه بشعوره بعدم الارتياح كمؤرخ للكنيسة، وبحكم كونه إفريقيا، عند الحديث عن العبودية وتجارة العبيد، نظرا لأن الإدانة الرسمية للعبودية جاءت في القرن 19 وتحديدا على يد البابا لون 13. وتابع أنه يشعر براحة كبيرة أمام اعتراف البابا لون 14 بظلم ذلك الماضي،
3: حين كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة: صحيح أن أحداث الماضي لا يمكن الحكم عليها بشكل غير تاريخي، كما لو أن جميع المعايير التي نضجت مع مرور الزمن كانت متاحة دائما، ومع ذلك لا يمكننا إنكار أو التقليل من شأن التأخير الذي أدانت به الكنيسة والمجتمع آفة العبودية. وأضاف الأب الأقدس: لا مفر من الشعور بألم عميق عندما ننظر إلى المعاناة والإهانة الهائلتين اللتين مثلتهما العبودية لأناس كثيرين في تناقض مع كرامتهم التي لا حدود لها، التي أحبها الرب يسوع حبا لا حدود له. لهذا باسم الكنيسة أطلب بكل صدق المغفرة. ولفت المطران كيلين الضوء إلى أن طلب المغفرة هذا قد جاء وبالصدفة شهرين بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان لها أن الإتجار بالعبيد عبر المحيط أخطر جريمة ضد الإنسانية. كما وتوقف المطران عند كون طلب البابا هذا يعود بالأذهان إلى تعليم البابا لون 13، والذي ذكر مؤرخي الكنيسة بأنه لم يكن ضرورياً إخفاء خيانات وأخطاء أبناء الكنيسة وحتى خدامها التي ارتكبوها إزاء عروس المسيح عبر القرون. ووصل الأسقف المعاون الفخري أن البابا لون 14 يسير على خطى أسلافه، حيث وجد نفسه أمام ابتكار كسيف ذي حدين، أي الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أن يفعل الخير ولكن أيضا أن يدمر. وذكر في هذا السياق وكدارس لتاريخ الكنيسة بأن البابا بيوس 12 قد أصدر سنة 1957 الرسالة العامة حول السينما والإذاعة والتلفزيون، وبأن البابا يوحنا بولس الثاني كان قد تحدث سنة 2002 عن إنترنت، كما وتحدث البابا فرانسيس عن الاتصالات، وأشار في هذا السياق إلى الذكاء الاصطناعي أيضا. وفي ختام المقابلة التي أجرتها مع إذاعة الفاتيكان شدد المطران ميثود كيلايني الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا ومؤرخ الكنيسة على ضرورة أن يحافظ الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي على الكرامة والحق والحرية، وألا يتم التلاعب به اصطناعيا حسب ما ذكر. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي هي عطية كبيرة، فهي تحمينا من الأشكال الجديدة للعبودية ومن هيمنة قلة من الأشخاص ليس لديهم بالضرورة ضمير جيد.
4: المساجد والأضرحة والمكتبات ليست مجرد أضرار جانبية، بل هي أهداف متعمدة تضرب لمحو هوية جماعات بأكملها. إن استهداف التراث الثقافي يعني استهداف روح الشعب، لهذا السبب يقع التراث الثقافي بشكل متزايد ضحية مباشرة للنزاعات المسلحة، وهذا تحد تواجهه اليونسكو يوميا بين الحماية القانونية وإعادة الإعمار على الأرض. لقد بنينا

0: العمليات العسكرية ويعزز البروتوكولان الاتفاقية ويدعمان تنفيذها. وفي هذا السياق تساعد اليونسكو الدول في تطبيق هذه الأدوات وتعمل من خلال التعاون والحوار والآليات الدولية القائمة لتسهيل تطبيقها الفعال. لكن الوكالة لا تتحرك فقط بالاعتماد على الأدوات القانونية، بل أيضا من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية والمشورة السياسية وتدريب الخبراء والجماعات المحلية والحوار مع الدول الأعضاء. يتابع المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: نحن ننسق مع الشركاء في مجال الإنساني والثقافي لتعزيز احترام التراث الثقافي قبل النزاعات وأثناءها وبعدها. ويتابع المتحدث: في السنوات الأخيرة أصبح التراث الثقافي وفي بعض السياقات التراث الطبيعي أيضا عرضة بشكل متزايد لمواقف النزاع المسلح. وإذا كانت الأضرار في بعض الحالات تأتي كأثر جانبي، ففي حالات أخرى يتم مهاجمة التراث عمدا لضرب الهوية والذاكرة والقيم التي يمثلها للجماعات والأمم والإنسانية ككل. إن هذا التدبير لا يصيب الممتلكات الثقافية في حد ذاتها فحسب، بل يضرب أيضا النسيج الاجتماعي والروحي والثقافي للمجتمعات باعتباره وسيلة أساسية لنقل الذاكرة والمعرفة والتماسك الاجتماعي عبر الأجيال، فإن فقدانه يمكن أن يصبح عقبة أمام الحوار والمصالحة. لذلك يضع النهج اليونسكو الجماعات في قلب حماية التراث وإدارته. في سياقات ما بعد النزاع يتجاوز عملنا مجرد إعادة بناء النصب التذكارية بهدف إعادة ربط الناس بتاريخهم مع تنشيط الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية في الوقت نفسه. ومن بين الأمثلة الملموسة تم الاستشهاد بمثال تمبونكتو والمثال العراقي. في الحالة الأولى في مالي دعمنا إعادة بناء 14 ضريحا دمرت في عام 2012، وعملنا مع عمال محليين استخدموا تقنيات تقليدية للحفاظ على أصالة الموقع، مع تدريب حوالي 40 حرفيا شابا لضمان نقل هذه المعرفة. ويكشف المتحدث أيضا، وبالمثل في العراق تظهر مبادرة أحياء روح الموصل التي أطلقت في عام 2018. حجم وطبيعة هذه الجهود الجماعية، ومن خلال جمع أكثر من 115 مليون دولار و15 شريكا دوليا، أدى البرنامج إلى إعادة بناء مواقع تراثية رئيسية بما في ذلك جامع النوري ومأذنته الحدبة الشهيرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 124 منزلا تاريخيا وترميم أكثر من 400 فصل دراسي وخلق أكثر من 7700 فرصة عمل محلية. وتعكس هذه الأمثلة في مجموعة نهجا مشتركا يقوم على التضامن الدولي والالتزام الجماعي، واضعا المجتمعات المحلية في قلب عملية التعافي. ويختتم المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حديثه مشيرا إلى أنه نظرا لأن التراث يستهدف تحديدا بسبب ما يمثله، فإن ترميمه يرسل رسالة قوية عن الاستمرارية والتجدد، فهو يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والثقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وسبل العيش. وتبدأ عملية التعافي بالصون العاجل والتوثيق، وتستمر من خلال جهود تشاركية تهدف إلى أحياء ليس فقط الهياكل المادية، بل أيضا الحياة الاجتماعية والروحية المرتبطة بها. وإذ تم دمج الثقافة في استراتيجيات أوسع للسلام والتعليم والتنمية، يمكنها أن تسهم في إعادة بناء الجماعات بشكل مستدام، مع إعادة فتح مسارات الحوار والمصالحة والتماسك الاجتماعي.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.